0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda eyle.

أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا ذا الجود.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار وأسألك بأسألك

يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا رازق الطفل يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار. فأسألك بأسمائك يا علي يا وفي يا ولي يا غني يا ملي يا زكي يا رضي يا بدي يا خفي يا قوي

يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

السابغة يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا الحكمة البالغة يا ذا القدرة الكاملة يا ذا الحجة القاطعة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الصفة العالية يا ذا العزة الدائمة يا ذا القوة المتينة يا ذا المنة السابقة سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا

زخرا له يا غياث من لا غياث له يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا غنية من لا غنية له سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار وأسألك بأن

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım, ey bu tam davetin ve vakti

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriş.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin bak-

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان

والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لله تعالى الفاتحة.

إليهم درعا وقالوا لا تخف وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا